والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

فرحة العيد لا تكتمل إلا بوجودكم. وبهجة العيد لا تحلو إلا بقربكم. AUIB FM 101.5.

0: mom and Suhad, what are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة. تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIB FM wishes you a very happy Eid.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة الطفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5، صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: أجمل التهاني وأصدق الأماني بعيد سعيد من AUIBFM.
1: العيد هل فرحته لم الشمل في جيده
0: AUIBFM.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AUIBFM 101.5

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

0: أجمل التهاني وأصدق الأماني بعيد سعيد من AUIBFM.
1: العيد هل فرحته لم الشمل في جيده
0: AUIBFM.

0: الكل يسعى للراحة، والراحة اليومية ما تجي من تغييرات كبيرة، بل من عادات صغيرة تتكرر بهدوء. والمرونة هي دائماً أهم من السيطرة، فمو كل شيء تقدر تتحكم به، لكن دائماً تقدر تتحكم بردة فعلك. وهنا راح تصير الحياة أسهل وياك، وراح تصير أخف. يعني قلل التعقيدات، نظم أولوياتك، وتصرف بهدوء بدل ما تندفع وراء أي شيء.
1: Guess who? J to the low, F to the A B. Ho, yeah. Ho, yeah. Ho.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AYBFM 101.5

فرحة العيد لا تكتمل إلا بوجودكم، لا تكتمل إلا بوجودكم. وبهجة العيد لا تحلو إلا بقربكم. AUIB FM 101.5.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

قبل ما تكمل حياتك بلا هدف ولا تخطيط للمستقبل، حاول تكون مع نفسك وتذكر أن السفن اللي تبحر بلا بوصلة غالباً تنتهي على صخرة. وقبل ما تقول أنه أنا بعدني صغير والعمر قدامي، فتذكر أنه العمر ما ينتظر أحد. خطوات اليوم هي اللي ترسم ملامح الغد. الفرص هواية والتغيير وارد، فحاول تستغل هذه الفرص وتبني مستقبلك.

قصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

الأثر مساحة بين القلب والقلب والقاعة تسافر حدود جدران والمسافات أو حتى الزمن. صوت بسيط بس إلى قدرة يلامس ملايين قلوب بدون ما يشوفوه. فالكلمة صادقة ما تحتاج أنه تشوفها، يكفي تترك أثرها داخل قلبه. خليكم ويانا حتى تشوفونها عالم الواسع بالإحساس على 101.5 AIB FM.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم أعواماً عديدة. أيو آي بي أف

0: وسائل السلامة من أهم الأمور اللي لازم تتواجد بكل المكانات، سواء كانت الدوائر، المؤسسات، الوزارات والمدارس، وطبعا حتى بالبيوت. فهذه الوسائل هي معدات الإسعافات الأولية اللي بيها من الأمور الضرورية اللي تعالج بيها مبدئيا إلى أن توصل الناس المختصة، بالإضافة لنظام إنذار حريق حتى ينبه الناس في حال أكو حالة طوارئ، غير معدات الحماية الشخصية مثل القفازات والخوذات للأنشطة اللي يحتاجوها داخل المدارس أو غيرها من المكانات اللي يحتاجوها خلال العمل.
1: Hey, is this thing on?

فرحة العيد لا تكتمل إلا بوجودكم. وبهجة العيد لا تحلو إلا بقربكم. AUIB FM 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة. 101.5 بالعربي، بداية مختلفة، الكل صباح.

'cause it's you. الرياضة مهمة ومفيدة جدا لصحتك ولجسمك، بس ليش أكو آلام للعضلات بعد التمارين الرياضية؟ وهذا نعتبره نجاح لو جرس إنذار. السؤال هنا اللي ينطرح إنه تكمل لو تتوقف. الألم الخفيف هذا اللي بعد التمرين يدل على إنه العضلة دا تتأقلم وتشتغل، لكن إذا الألم قوي ومركز بمكان واحد أو حتى يمنعك من الحركات البسيطة واستمر لأيام، أكيد لازم تتوقف وتنتبه وتسأل أصحاب الاختصاص، لأن الجسم يحكي عن اللي بيه وأنت لازم تسمع. وحتى تقلل الألم ابدي بالتدريج وسوي إحماء وخليك تحت إشراف الناس المختصة. فالرياضة مو سباق وألم، هي طريق طويل لصحة أفضل بجسم مرتاح وعقل هادئ.

جعل الله فرحتكم عادة وقلوبكم للسعد معتادة. عيدكم مبارك. IUIB FM 101.5.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما UIBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

التحديات تواجهك بكل يوم، بس شلون تتعامل وياها هذا المهم. فالتحديات هي مو عوائق، هي فرصة تتعلم منها وتكون أكثر نمو. كل مرة تتجاوز بيها صعوبة راح تصير أقوى وتكون أكثر استعداداً للمستقبل.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عادها الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM.
2: On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: مام and سهاد, what are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة, تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

يقولون أن الوجه هو مرآة الإنسان، وهذا الوجه يحمل عشرات الآلاف من التعابير اللي يوصل عددها 70,000 تعبير. وطبعاً ممكن تعتبر هذا شيء ضرب من الجنون، بس خلينا نذكر أنه إحنا نستخدم بعض هذه التعابير وهي قليلة جداً بقياس 70,000 تعبير. مثلاً الحزن، الفرح، الاستياء وغيرها من المشاعر اللي تنتابنا بين الحين والآخر. لكن إذا ركزنا أكثر راح نعرف أنه عندنا تعابير لحد الآن ما مستخدميها.

برحة العيد لا تكتمل إلا بوجودكم. وبهجة العيد لا تحلو إلا بقربكم. AUIB FM 101.5.

الدماغ من أهم الأعضاء اللي موجودة بالجسم البشري، ودماغنا يحتوي على 86 مليار خلية عصبية تقريباً، وكل خلية ممكن أنه تتواصل مع آلاف الخلايا الأخرى، وهذا اللي يخلي الدماغ آلة مذهلة للابتكار وللتعلم والحل المشكلات بشكل مستمر.

من المعالم الحلوة اللي زين بغدادنا الحبيبة جسر الجمهورية، وهو اللي يربط بين الكرخ والرصافة على نهر دجلة. أنشئ ب 1950 والمصمم كان المهندس المدني فؤاد كامل، وطبعا لتسهيل حركة المرور وربط جانبي بغداد، وتطور عبر الزمن وصارت عليه إضافات مختلفة. المهم أنه هو نقطة العبور الرئيسية ومنظرة جميل على نهر دجلة.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5، صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

إذا الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذه العبارة هواية ترددت علينا، والدراسات العلمية مؤخراً أثبتت أنه اللي يسكت سكوت تام ساعتين يومياً راح ينطي لدماغه راحة، وغير هذا يحفز خلايا عصبية جديدة بمنطقة الحصين اللي ترتبط بالذاكرة والتعلم، وبالتالي يعيد تجديد الدماغ بعالم يحيط به الضوضاء بكل مكان. وغير هذا راح يقلل من مستويات هرمونات التوتر. No matter what, no matter what.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AYBFM 101.5.

انتبه، إذا صارت قدامك حالة صعقة كهربائية فلمس المصاب مباشرة خطر عليك. حاول تفصل التيار بالبداية وبعدين تسعف المصابة. والنصيحة أنه تستخدم قطعة خشبية أو بلاستيكية حتى تحرك السلك وما تلمس المصاب بإيدك إلى أن تتأكد من انقطاع الكهرباء.

0: Well, I hope you like my mixtape.
1: حس نفسك مو بأفضل حالتك. إحنا نقول مو كل يوم لازم تكون بأفضل حال، فأحياناً تحتاج إنه تكمل يومك بهدوء، وهذا إنجاز بحد ذاته. يعني حاول تتعلم تقول لا لما تحتاج. فرحتك هي مو أنانية، هي ضرورية حتى توازن نفسك. وخلي عندك شيء بسيط يفرحك يوميا، حتى لو عبارة عن كوب من القهوة، لحظة هدوء، أو لقاء بصديق.

0: أجمل التهاني وأصدق الأماني بعيد سعيد من AUIBFM.
1: العيد هل فرحته لم الشمل في جيته
0: AUIBFM.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عادها الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

عندك شغل ومسؤوليات وهو التزامات وتحس طاقتك خلصت، وانت من الناس اللي تلجأ للمنشطات حتى تقدر تكمل. هذه المنشطات مثل الكافيين أو مشروبات الطاقة وحتى التدخين، وأكل بعض يلجأ لأدوية تأثر سلبا على صحته، ممكن تسبب لك مشاكل نفسية على المدى الطويل، بس الأحسن أنه تتجنبها تماما أو تقلل من كميتها وعدد مرات استخدامها تدريجيا حتى تقدر تعتمد على طاقتك الجسدية وتقدر تكمل بطريقة صحيحة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل.

0: سلام and سهاد. What are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIB FM wishes you a very happy Eid.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة الطفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما UIBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

فرحة العيد لا تكتمل إلا بوجودكم. وبهجة العيد لا تحلو إلا بقربكم. AUIB FM 101.5.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

0: أجمل التهاني وأصدق الأماني بعيد سعيد من AUIBFM.
1: العيد هل فرحته لم الشمل في جيته
0: AUIBFM.

فرحة العيد لا تكتمل إلا بوجودكم. وبهجة العيد تحلو إلا قربكم. أيو آي بي أف أم 101.5.

أدام الله عليكم بهجة الأعياد بقرب من تحبون، كل عام وأنتم بخير. UIB FM 101.5.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AYBFM 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي